ويدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول، ويدقوا يدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول.

الناس ارقام في الشي اسامي في الشو اساوي شرق وغرب بسمين السامي في الشي تساوي خسرت الاحساس باللحظة فبهرس حالي مش حاسس فبضرب حالي يا ما بظلم حالي كل يوم انا بصفر ببكي براسي بلاوي يبسطوا مباني تعبت احكي هاي سرقوا كلاوي سرقوا بلاوي عليكم لعنة والجاي اصعب فبحضر حالي بهدب حالي برتب عقلي وبشد عسناني مش فاهم حالي بس بصبر لان عارف حالي السما بظهري اصحى تفكر حق

حالي نملة كله بصير قدامي مين أنا مغزي بالي فبقسم حالي شوية بموت وشوية مركز وشوية عداي بس أنا 200 مرة ومن كيان بخاف خيالي بس أنا 200 مرة ومن كيان بخاف خيالي بخاف خيالي بس أنا 200 مرة ومن كيان بخاف كياني بخاف خيالي خيالي خاف خيالي